سيداكتم السبي جخمون ادلي منو تراوام القري نانا ولا ازفي سبي بارا خذ مبلي سلفة سوارا شجر نادر كتنتن السوارة بيش تمو دايما.

الاشاره وشره وقشمر لدنيا قلقنا راجع الشر يا خل مقرا بسون دا قسمه لورتا ميدان مراد كل نالك سكيت كوزك خدا تبقر مدي سيد خان بسيدن قاد قرقاني دقال لاو صديق الله مسفا بقي اما معكم في راد مباري مقاشا غشبورا خلي ولا بين بري ميل خطا فرنساوي اما دسي من اقل داوة تبع دسي تل داوة حزتي في خمر بلولا ولفي ولا تسر حد قتلو قتلي بمنكي لو تي بيش قفر يقري ما بردي روبرا باشا قاشا واخي مهري صديق الله مسفا بقى لبرخي مالا ويسفا سيدو بسيدن قاد قرقا لدقا للا سيد خانا ولا نابي بسيج زو قرعا كم نابي بشيخ بادين عرضا دودو كي بتك مارا قولا نادو كي بزيارة قولي بابا كم نابي من سون خواري بسون دا تلاقي جوت خانما ويرا جوت خانما ولقا شاو فرار مالا ويسفا سيدو بقى